يا الله يا الله، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، افتخار الأولين ومختار النبيين والمرسلين. اللهم بردا وسلاما على أهلنا في غزة، اللهم اكتب لهم الفتح والنصر والتمكين، بجاه النبي الصادق الأمين.

الحمد لله الباري والصلاة والسلام على سره الساري وعلى آله وأصحابه افتخار الباري أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سرك الساري في هياكل الموجودات ورسولك المؤيد منك بالآيات المؤيد منك بالآيات يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين اللهم صل وسلم على محيط الجمال والكمال المتفرع من بحار معارفه أنهار الهدايات الربانية اللهم صل وسلم على بيت الله المعمور بالله ونور الله الدال على الله اللهم صل وسلم على المظهر الأكمل الذي أشرقت منه بدور الشرائع الأولية فأداءت في أفقه به حتى بزعت شمس ذاته المحمدية شمس ذاته المحمدية خاتمة لبدورها الأولية فانحمت تلك البدور من شدة تلك الأنوار القدسية اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على الأصل الذي تفرعت منه جميع الأصول اللهم صل وسلم صلاة تدخلنا بها مدينة معرفته وتسقينا بها من رحيق حوضه وتطهر بها ظاهرنا وباتننا يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين يا مجيب دعوات المضطرين يا أرحم الراحمين يا أنصر الناصرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الله المبين رحمة الله للعالمين الناذر بك إلى مبدعاتك والهادي بتوفيقك إلى جناتك البشير النذير البشير النذير وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين خصوصاً على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أئمة المهتدين وعلى الحسنين رضي الله عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمه شريفين المطهرين الأدناس الحمزة والعباس وعلى الستة الباقية من العشرة البشر وسائر الصحابة والتابعين وتبعهم من أئمة المهتدين